0: Assalamu alaikum har mi kuntun da so so to solo tikal kalalam faton da rasun ne kruina karau ado press gram de kashimoi durina ta gat kema ada kruina karau daji loktu banaba rosena press gram kashimoi roku kuma mai alayanda rupsuna daji abizo ro ande rogonum kurum bismillah
1: alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fa huwa almuhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أسكر على كجو كويك ما سوانه وتعالى عندها فأسكر عمدرون إبارة سوادن إبادات دي أوادن هما إبادة لذنا سوادن لنين ما لا تأوك أوك ما سوانه وتعالى عندها يسازون كودينا إتاقات كيين fato doni adiyo we da son ne fellan zu fm mai allan alhamdulillah ku majalis de kin men a kin me dai ku e audoni ziye goye ishe na da shi ma audoni show malaman da fiki we atayammum gulzande atayammum shi ma taimama kana inna da atayam au taimama ndi so gultin nan kado da atayammum din she babun gamze mazai fadiya wada samma soyi sha tawassana dalil zu shi kaushe taimama gultin nan she thabit adeima bil kitabi was sunna wa ijma'ul umma aw wa ijma'il umma thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma umma gulya al asaydani tadu bihim sandiya shilan ilmu za sandiyo kama yace na so adinin sai yabbal mu komti na da kubba sai aw sho tayamma da no zala tawassuna lawan nan tawassuna hadis sunna ba wanda yan tawassuna malama kub shaka sasana dai shi atayammum du luga dunna alqasdu awla kasannum nyati shi ma mana tu awla kasannum nyati shi ma mana atayammum ade dai futu ga wasu wana huwa ta'ala wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna sanada ade mana doni القصد والتوخي معنى وجنا لما لما اللغة أما تعرف دوري استلاح معلما دفكي ويدن تعرفات كده معلما يسولنا كتاب وصن ماذا بصن لنميا أي التيمم دو تعرف التيمم ندو صول تنزو فتك ما سبحانه وتعالى وشوي يسازونا لن تعرف دو سرين أما دك أو معلما دي يقول زين تعرفات على دك متقايبة كشيءٍ واحد علما أو فلدي كشيءٍ واحد علما أو فلما نظن دي سمسو أو فلما وهي شما مس الوجه مس الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بنية كاتي سمتا كاتلان فسكام كاتلان سمتا مسكوم انديا كاتي دوني تايرلان hutu fuska la shayi gana zana ta nasela nya kuntenno nya de madi shimannum done wujubzu kundo so malmai nya sakin nan kado madi shima odon nya da na lusuduna da wallahu alam hutu luwalan kama subhanahu wa ta'ala wa in kuntum madha aw ala safain aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw la masumun nisa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا نغدين سغلزنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا